نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

مصيري بس حارسة كتير طويلة كل خطوة تقلم مدبقة بالأرض بركي بركي أتنازل وروح يعني خلاص طيب يا ليلة تشجعت وصرت واصل لهون يعني.